0: المجد.
1: الحمد لله، الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاتصام بحبل الله المتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وهو أصدق القائلين. قال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مالي كتاب الدعاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. يا الله يا رحمن يا رحيم، kuatkan iman di dalam dada kami ya Allah. Jauhkanlah segala pengaruh yang dapat mempengaruhi keimanan kami agar jauh darimu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, tanamkan iman di dalam lubuk hati kami yang paling dalam ini ya Allah. Ya Allah, kami juga mohon kepadamu, kuatkan rasa cinta kami kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami juga mohon, kuatkan rasa cinta kami kepada sesama umat Islam dan sesama umat manusia. Kami sangat saling membagi rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan kami untuk meraih kehidupan yang penuh dengan kebersamaan, persatuan dan kesatuan ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu turunkan berkat dan rahmatmu di daerah kami Maluku Tenggara ini ya Allah. Amin. Mudah-mudahan daerah ini tetap menjadi daerah yang aman tenteram, daerah yang jauh dari berbagai konflik, daerah yang jauh dari berbagai macam persoalan ya Allah, sehingga pemerintah di daerah ini dapat melaksanakan pembangunan dengan sebaik-baiknya ya Allah. Ya Allah, tinggal beberapa hari kami akan mengantarkan kafilah kami untuk mengikuti lomba MTQ tingkat provinsi ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kemudahan, kesehatan yang baik, kemudian berikan kepada kami pemahaman terhadap Al-Quranul Karim sehingga mereka dapat berlomba dan mendapatkan juara-juara untuk nama Maluku, daerah kami Maluku Tenggara ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesehatan yang baik kepada seluruh yang terlibat dalam proses pemberangkatan kafilah daerah kami ini. Mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang siap untuk menjalani pelayanan terhadap qori dan qori kami ya Allah. Amin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna shay'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.
2: الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم. الله اكبر الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله
0: ilaha illallah Rasulullah. So istiqi mu'tadilu, stow lurus dan rapatkan shofnya demi kesempurnaan salat. Stop. Stop la la simalla. Ya Allah rabbi zaid qadana wa jalla jumadan. Ya Allah. Allahu akbar. Allahu akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

فأمكن منهم أمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم

الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعدهم أولياء بعد

أولئك هم المؤمنون أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ولهم مغفرة

0: بينكم وأولو الأرحام بعدهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.
1: تقبل الله منكم منا ومنكم
0: تقبل يا كريم.
2: يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ سجا terus bismillah. Baro'
2: Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzi na'ahattum minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhuri wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi wa annallaha mukhzil kafirin وَأَذَنٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.
1: تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.
3: Baik pendengar sekalian, itu tadi santriwan Rizal, berikutnya santriwan Hafiz.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدين فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم يرتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم والله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوا
3: تقبل الله بلوم سلاكن
4: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدوركم رقوم مؤمنين
1: تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.
3: Baik pendengar sekalian, itu tadi santriwan Hafiz. Berikutnya yang terakhir, santriwan Eki Tamher.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuzhibu ghaiza qulubihim ya
1: wa yuzhibu ghaiza
5: qulubihim wa yatubu Allahu ala man yasha wa Allahu alimun hakim am hasibatum atutraku wa lamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wa la rasulihi wa lal mu'minina waliya wa allahu khabirum bima ta'malun ma kana lil musyrikina ayyamru masajidallah syahidi جدا الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم

0: آخر وأقوم واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الغافلون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون.
1: تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.